انسان باسط مش عايز كتير انا فاديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك انا ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك